أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 6 مايو 2026. نقدم لكم هذه

هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: اشتباكات في مضيق هرمز تزعزع وقف إطلاق النار، اليابان والفلبين تتعاونان في تصدير المدمرات اليابانية المستعملة، منظمة الصحة العالمية تشتبه في أن انتقال فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حدث من إنسان إلى آخر. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تطورت عملية أمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إلى تبادل لإطلاق النار مع القوات الإيرانية، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صرح يوم الثلاثاء بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ما يسمى بمشروع الحرية هذا الأسبوع، وأعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة باستخدام مروحيات، بينما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية أن الجيش أطلق طلقات تحذير على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق. وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراً في النهاية بشأن ما إذا كان أي شيء سيتصاعد إلى انتهاك لوقف إطلاق النار، كما حذر إيران بأن تنتبه لتصرفاتها كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد. ودعا هيغسيث إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلاً إن دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ودول أوروبا يجب أن تلعب دوراً في حماية السفن. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه سيكون هو من يقرر ما إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإيرانيين يعرفون ما يجب فعله، والأهم من ذلك ما لا يجب فعله. كما أعرب عن تفاؤله بشأن سير المفاوضات، وانتقد ترامب أسلوب قادة إيران التفاوضي قائلا إنهم يتلاعبون، لكنه أشار إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ورد الحرس الثوري الإيراني على العملية الأمريكية، حيث أصدرت قواته البحرية تحذيراً مفاده أن المسارات المحددة من قبله فقط هي الآمنة للمرور، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران شنت هجوماً جديداً على البلاد يوم الثلاثاء مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في هذه الهجمات، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى لهذه التهديدات. وقامت طائرات إيرانية مسيرة باستهداف منشآت نفطية وناقلت نفط في الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق، لكن متحدثاً باسم القيادة المركزية للجيش الإيراني نفى القيام بأي عمليات ضد الإمارات في الأيام الأخيرة، وحذر الإمارات من اتخاذ أي إجراء قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى رد ساحق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مؤقتاً للعمليات الأمريكية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن ما يسمى بمشروع الحرية سيتم تعليقه لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وتوقيعه، وكتب قائلا: لقد تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، وأضاف أن باكستان ودولا أخرى طلبت وقف المشروع أيضا. ولم يوضح ترامب المقصود بعبارة التقدم الكبير، كما كتب أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول. اتفق وزيرا دفاع اليابان والفلبين على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتسريع نقل اليابان لمدمراتها وغيرها من معداتها الدفاعية المستعملة للخارج. وقد تم إبرام الاتفاقية في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اليابان على القواعد والتي تسمح لها من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وأجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو محادثات استمرت لأكثر من ساعة في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الثلاثاء. ورداً على تزايد الأنشطة

البحرية الصينية في بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين، أكد الوزيران مجددا معارضة بلديهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وأطلع كويزومي تيودورو على التعديل الذي أجرته حكومته الشهر الماضي على مبادئها الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والمبادئ التوجيهية لتنفيذها. وأوضح كويزومي أن التعديل يسمح لليابان من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة الآن بعد إلغاء القواعد التي كانت تقيد الشحنات الخارجية بخمس فئات فقط مثل الإنقاذ والنقل. وأعرب تيودورو عن دعم بلاده وتطلعاته لقرار اليابان. ووقع الوزيران مذكرة تتضمن التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، واتفقا على أن فريق العمل سيناقش خطوات ملموسة من أجل تسريع نقل مدمرات مرافقة من فئة أبو كوما إلى الفلبين، والتي من المقرر أن تخرج من الخدمة من قبل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، بالإضافة إلى طائرات من طراز TC-90. وكانت الفلبين قد أبدت اهتماما بالحصول على مثل هذه المعدات من اليابان. يجري طاقم سفينة سياحية قبالة سواحل دولة الرأس الأخضر الواقعة في غرب أفريقيا تحقيقاً في احتمال تفشي فيروس هانتا. ويقول خبراء إن بعض المصابين ربما يكونون قد أصيبوا بالعدوى من أشخاص آخرين، لكن خطر انتقال العدوى على نطاق أوسع يعد منخفضاً. وتحمل السفينة حوالي 150 شخصاً، معظمهم سياح من أوروبا وشخص واحد ياباني. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 منهم ظهرت عليهم أعراض المرض، بينما أفادت الشركة المشغلة للسفينة بوفاة 3 أشخاص، أحدهم من ألمانيا والآخران زوجان من هولندا. وتحدثت ماريا فان كيركوف مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، تحدثت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف قائلة إن الضحايا ربما انتقلت إليهم العدوى من حيوانات برية. وقالت كيركوف: كان هذا القارب استكشافيا، وكان العديد من الأشخاص على متنه يمارسون مراقبة الطيور، وكانوا يقومون بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، لذلك نفترض أنهم أصيبوا بالعدوى خارج القارب قبل أن ينضموا إلى الرحلة البحرية. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الناس يصابون بفيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق ملامسة فضلات القوارض، وأضافت أن المصابين قد يصابون بأعراض تنفسية حادة، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يعد نادر الحدوث. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。إليكم
0: المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تي كايتي ارو.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتي ميو؟
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا
2: سميماسن،
0: عذرا،
2: كونو درايير وا إكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
3: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماس،
0: نعم إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟ إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول بكم هذا، وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول إلى ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
4: س
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
3: إليكم المعاني.
5: すみません。
1: عذراً.
5: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器。
3: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
6: 8700円です。
1: 8700 ين.
3: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة.
4: أنو. أنو.
3: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. إياهون.
7: سميません. あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？

0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكروا عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
1: 10
0: أي 10.
2: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
1: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. 100 يعني
1: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عدداً من 2 إلى 9 ونضيف بعده
1: 100.
2: 200 هو ني ثم 100، إذن
0: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
1: 300،
0: و600 يعني
1: 600،
0: و800 يعني
1: 800،
0: و1000 يعني
1: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
1: 3000،
0: و8000 يعني
1: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
1: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: 9900円です。え、高すぎる。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان، اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء السادس من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: اشتباكات في مضيق هرمز تزعزع وقف إطلاق النار، اليابان والفلبين تتعاونان في تصدير المدمرات اليابانية المستعملة، منظمة الصحة العالمية تشتبه في أن انتقال فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حدث من إنسان إلى آخر. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تطورت عملية أمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إلى تبادل لإطلاق النار مع القوات الإيرانية، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صرح يوم الثلاثاء بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ما يسمى بمشروع الحرية هذا الأسبوع، وأعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة باستخدام مروحيات، بينما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية أن الجيش أطلق طلقات تحذير على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق. وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا في النهاية بشأن ما إذا كان أي شيء سيتصاعد إلى انتهاك لوقف إطلاق النار، كما حذر إيران بأن تنتبه لتصرفاتها كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد. ودعا هيغسيث إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلا: إن دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ودول أوروبا يجب أن تلعب دورا في حماية السفن. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه سيكون هو من يقرر ما إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإيرانيين يعرفون ما يجب فعله، والأهم من ذلك ما لا يجب فعله. كما أعرب عن تفاؤله بشأن سير المفاوضات، وانتقد ترامب أسلوب قادة إيران التفاوضي قائلا: إنهم يتلاعبون، لكنه أشار إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ورد الحرس الثوري الإيراني على العملية الأمريكية، حيث أصدرت قواته البحرية تحذيراً مفاده أن المسارات المحددة من قبله فقط هي الآمنة للمرور، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران شنت هجوماً جديداً على البلاد يوم الثلاثاء مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في هذه الهجمات، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى لهذه التهديدات. وقامت طائرات إيرانية مسيرة باستهداف منشآت نفطية وناقلت نفط في الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق، لكن متحدثا باسم القيادة المركزية للجيش الإيراني نفى القيام بأي عمليات ضد الإمارات في الأيام الأخيرة، وحذر الإمارات من اتخاذ أي إجراء قائلا: إن ذلك سيؤدي إلى رد ساحق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا مؤقتا للعمليات الأمريكية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن ما يسمى بمشروع الحرية سيتم تعليقه لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وتوقيعه، وكتب قائلا: لقد تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، وأضاف أن باكستان ودولا أخرى طلبت وقف المشروع أيضا. ولم يوضح ترامب المقصود بعبارة التقدم الكبير، كما كتب أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول. اتفق وزيرا دفاع اليابان والفلبين على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتسريع نقل اليابان لمدمراتها وغيرها من معداتها الدفاعية المستعملة للخارج. وقد تم إبرام الاتفاقية في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اليابان على القواعد والتي تسمح لها من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة.
وأجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو محادثات استمرت لأكثر من ساعة في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الثلاثاء، وردا على تزايد الأنشطة البحرية الصينية في بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين، أكد الوزيران مجددا معارضة بلديهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وأطلع كويزومي تيودورو على التعديل الذي أجرته حكومته الشهر الماضي على مبادئها الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والمبادئ التوجيهية لتنفيذها. وأوضح كويزومي أن التعديل يسمح لليابان من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة الآن بعد إلغاء القواعد التي كانت تقيد الشحنات الخارجية بخمس فئات فقط مثل الإنقاذ والنقل. وأعرب تيودورو عن دعم بلاده وتطلعاته لقرار اليابان. ووقع الوزيران مذكرة تتضمن التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، واتفقا على أن فريق العمل سيناقش خطوات ملموسة من أجل تسريع نقل مدمرات مرافقة من فئة أبو كوما إلى الفلبين، والتي من المقرر

لكن خطر انتقال العدوى على نطاق أوسع يعد منخفضاً، وتحمل السفينة حوالي 150 شخصاً معظمهم سياح من أوروبا وشخص واحد ياباني. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 منهم ظهرت عليهم أعراض المرض، بينما أفادت الشركة المشغلة للسفينة بوفاة 3 أشخاص، أحدهم من ألمانيا والآخران زوجان من هولندا. وتحدثت ماريا فان كيركوف مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، تحدثت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف قائلة إن الضحايا ربما انتقلت إليهم العدوى من حيوانات برية. وقالت كيركوف: كان هذا القارب استكشافيا، وكان العديد من الأشخاص على متنه يمارسون مراقبة الطيور، وكانوا يقومون بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، لذلك نفترض أنهم أصيبوا بالعدوى خارج القارب قبل أن ينضموا إلى الرحلة البحرية. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الناس يصابون بفيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق ملامسة فضلات القوارض، وأضافت أن المصابين قد يصابون بأعراض تنفسية حادة، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يعد نادر الحدوث. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 6 مايو عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: اشتباكات في مضيق هرمز تزعزع وقف إطلاق النار، اليابان والفلبين تتعاونان في تصدير المدمرات اليابانية المستعملة، منظمة الصحة العالمية تشتبه في أن انتقال فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حدث من إنسان إلى آخر. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تطورت عملية أمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إلى تبادل لإطلاق النار مع القوات الإيرانية، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صرح يوم الثلاثاء بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ما يسمى بمشروع الحرية هذا الأسبوع، وأعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة باستخدام مروحيات، بينما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية أن الجيش أطلق طلقات تحذير على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق. وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا في النهاية بشأن ما إذا كان أي شيء سيتصاعد إلى انتهاك لوقف إطلاق النار، كما حذر إيران بأن تنتبه لتصرفاتها كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد. ودعا هيغسيث إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلا: إن دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ودول أوروبا يجب أن تلعب دورا في حماية السفن. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه سيكون هو من يقرر ما إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإيرانيين يعرفون ما يجب فعله، والأهم من ذلك ما لا يجب فعله. كما أعرب عن تفاؤله بشأن سير المفاوضات، وانتقد ترامب أسلوب قادة إيران التفاوضي قائلا: إنهم يتلاعبون، لكنه أشار إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ورد الحرس الثوري الإيراني على العملية الأمريكية، حيث أصدرت قواته البحرية تحذيراً مفاده أن المسارات المحددة من قبله فقط هي الآمنة للمرور، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران شنت هجوماً جديداً على البلاد يوم الثلاثاء مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في هذه الهجمات، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى لهذه التهديدات. وقامت طائرات إيرانية مسيرة باستهداف منشآت نفطية وناقلة نفط في الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق، لكن متحدثا باسم القيادة المركزية للجيش الإيراني نفى القيام بأي عمليات ضد الإمارات في الأيام الأخيرة، وحذر الإمارات من اتخاذ أي إجراء قائلا: إن ذلك سيؤدي إلى رد ساحق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا مؤقتا للعمليات الأمريكية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن ما يسمى بمشروع الحرية سيتم تعليقه لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وتوقيعه، وكتب قائلا: لقد تم إحراز تقدم كبير

نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، وأضاف أن باكستان ودولا أخرى طلبت وقف المشروع أيضا. ولم يوضح ترامب المقصود بعبارة التقدم الكبير، كما كتب أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول. اتفق وزيرا دفاع اليابان والفلبين على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتسريع نقل اليابان لمدمراتها وغيرها من معداتها الدفاعية المستعملة للخارج. وقد تم إبرام الاتفاقية في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اليابان على القواعد والتي تسمح لها من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وأجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو محادثات استمرت لأكثر من ساعة في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الثلاثاء. وردا على تزايد الأنشطة البحرية الصينية في بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين، أكد الوزيران مجددا معارضة بلديهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وأطلع كويزومي تيودورو على التعديل الذي أجرته حكومته الشهر الماضي على مبادئها الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والمبادئ التوجيهية لتنفيذها. وأوضح كويزومي أن التعديل يسمح لليابان من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة الآن بعد إلغاء القواعد التي كانت تقيد الشحنات الخارجية بخمس فئات فقط مثل الإنقاذ والنقل. وأعرب تيودورو عن دعم بلاده وتطلعاته لقرار اليابان. ووقع الوزيران مذكرة تتضمن التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، واتفقا على أن فريق العمل سيناقش خطوات ملموسة من أجل تسريع نقل مدمرات مرافقة من فئة أبو كوما إلى الفلبين، والتي من المقرر أن تخرج من الخدمة من قبل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بالإضافة إلى طائرات من طراز TC-90. وكانت الفلبين قد أبدت اهتماما بالحصول على مثل هذه المعدات من اليابان. يجري طاقم سفينة سياحية قبالة سواحل دولة الرأس الأخضر الواقعة في غرب أفريقيا تحقيقاً في احتمال تفشي فيروس هانتا. ويقول خبراء إن بعض المصابين ربما يكونون قد أصيبوا بالعدوى من أشخاص آخرين، لكن خطر انتقال العدوى على نطاق أوسع يعد منخفضاً. وتحمل السفينة حوالي 150 شخصاً معظمهم سياح من أوروبا وشخص واحد ياباني. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 منهم ظهرت عليهم أعراض المرض، بينما أفادت الشركة المشغلة للسفينة بوفاة 3 أشخاص، أحدهم من ألمانيا والآخران زوجان من هولندا. وتحدثت ماريا فان كيركوف مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، تحدثت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف قائلة إن الضحايا ربما انتقلت إليهم العدوى من حيوانات برية. وقالت كيركوف: كان هذا القارب استكشافيا، وكان العديد من الأشخاص على متنه يمارسون مراقبة الطيور، وكانوا يقومون بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، لذلك نفترض أنهم أصيبوا بالعدوى خارج القارب قبل أن ينضموا إلى الرحلة البحرية. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الناس يصابون بفيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق ملامسة فضلات القوارض، وأضافت أن المصابين قد يصابون بأعراض تنفسية حادة، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يعد نادر الحدوث. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。إليكم
0: المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل.
1: تام تسأل بائعا
0: عذرا، بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
3: 9900 ين.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟ إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これ それ あれ
0: إلى
4: このその あの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا؟ كونو دورايا وإيكورا ديسكا؟
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: سمي ماسن،
4: この炊飯器はいくらですか？
2: 8700円です。
0: إليكم المعاني.
4: すみません。
1: عذراً.
4: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器
0: هو القدر الكهربائي لطهوي الأرز آلياً.
2: 8700円です。
1: 8700 ين.
0: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة
4: أنو
0: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون.
5: سميません. あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100. إذن 200.
0: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
0: و600 يعني
4: 600
0: و800 يعني
4: 800
0: و1000 يعني
4: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
0: و8000 يعني
4: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: تكسان ありますね.
7: すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ.
6: へえ、いくらですか?
7: セールって書いてある. 聞いてみよう。
6: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900 円です。
6: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين وورقة 2000 ين وورقة 5000 ين وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 6 مايو عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: اشتباكات في مضيق هرمز تزعزع وقف إطلاق النار، اليابان والفلبين تتعاونان في تصدير المدمرات اليابانية المستعملة، منظمة الصحة العالمية تشتبه في أن انتقال فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حدث من إنسان إلى آخر. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تطورت عملية أمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إلى تبادل لإطلاق النار مع القوات الإيرانية، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صرح يوم الثلاثاء بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ما يسمى بمشروع الحرية هذا الأسبوع، وأعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة باستخدام مروحيات، بينما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية أن الجيش أطلق طلقات تحذير على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق. وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراً في النهاية بشأن ما إذا كان أي شيء سيتصاعد إلى انتهاك لوقف إطلاق النار، كما حذر إيران بأن تنتبه لتصرفاتها كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد. ودعا هيغسيث إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلاً إن دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ودول أوروبا يجب أن تلعب دوراً في حماية السفن. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه سيكون هو من يقرر ما إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإيرانيين يعرفون ما يجب فعله، والأهم من ذلك ما لا يجب فعله. كما أعرب عن تفاؤله بشأن سير المفاوضات، وانتقد ترامب أسلوب قادة إيران التفاوضي قائلاً إنهم يتلاعبون، لكنه أشار إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ورد الحرس الثوري الإيراني على العملية الأمريكية، حيث أصدرت قواته البحرية تحذيراً مفاده أن المسارات المحددة من قبله فقط هي الآمنة للمرور، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران شنت هجوماً جديداً على البلاد يوم الثلاثاء مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في هذه الهجمات، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى لهذه التهديدات. وقامت طائرات إيرانية مسيرة باستهداف منشآت نفطية وناقلة نفط في الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق، لكن متحدثاً باسم القيادة المركزية للجيش الإيراني نفى القيام بأي عمليات ضد الإمارات في الأيام الأخيرة، وحذر الإمارات من اتخاذ أي إجراء قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى رد ساحق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مؤقتاً للعمليات الأمريكية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن ما يسمى بمشروع الحرية سيتم تعليقه لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وتوقيعه، وكتب قائلاً: لقد تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، وأضاف أن باكستان ودولاً أخرى طلبت وقف المشروع أيضاً. ولم يوضح ترامب المقصود بعبارة التقدم الكبير، كما كتب أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول. اتفق وزيرا دفاع اليابان والفلبين على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتسريع نقل اليابان لمدمراتها وغيرها من معداتها الدفاعية المستعملة للخارج. وقد تم إبرام الاتفاقية في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اليابان على القواعد والتي تسمح لها من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة.
وأجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو محادثات استمرت لأكثر من ساعة في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الثلاثاء. وردا على تزايد الأنشطة البحرية الصينية في بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين، أكد الوزيران مجددا معارضة بلديهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وأطلع كويزومي تيودورو على التعديل الذي أجرته حكومته الشهر الماضي على مبادئها الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والمبادئ التوجيهية لتنفيذها. وأوضح كويزومي أن التعديل يسمح لليابان من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة الآن بعد إلغاء القواعد التي كانت تقيد الشحنات الخارجية بخمس فئات فقط مثل الإنقاذ والنقل. وأعرب تيودورو عن دعم بلاده وتطلعاته لقرار اليابان. ووقع الوزيران مذكرة تتضمن التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، واتفقا على أن فريق العمل سيناقش خطوات ملموسة من أجل تسريع نقل مدمرات مرافقة من فئة أبو كوما إلى الفلبين، والتي من المقرر أن تخرج من الخدمة من قبل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بالإضافة إلى طائرات من طراز TC-90. وكانت الفلبين قد أبدت اهتماما بالحصول على مثل هذه المعدات من اليابان. يجري طاقم سفينة سياحية قبالة سواحل دولة الرأس الأخضر الواقعة في غرب أفريقيا تحقيقا في احتمال تفشي فيروس هانتا. ويقول خبراء إن بعض المصابين ربما يكونون قد أصيبوا بالعدوى من أشخاص آخرين، لكن خطر انتقال العدوى على نطاق أوسع يعد منخفضا. وتحمل السفينة حوالي 150 شخصا معظمهم سياح من أوروبا وشخص واحد ياباني. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 منهم ظهرت عليهم أعراض المرض، بينما أفادت الشركة المشغلة للسفينة بوفاة 3 أشخاص، أحدهم من ألمانيا والآخران زوجان من هولندا. وتحدثت ماريا فان كيركوف مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، تحدثت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف قائلة إن الضحايا ربما انتقلت إليهم العدوى من حيوانات برية. وقالت كيركوف: كان هذا القارب استكشافيا، وكان العديد من الأشخاص على متنه يمارسون مراقبة الطيور، وكانوا يقومون بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، لذلك نفترض أنهم أصيبوا بالعدوى خارج القارب قبل أن ينضموا إلى الرحلة البحرية. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الناس يصابون بفيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق ملامسة فضلات القوارض، وأضافت أن المصابين قد يصابون بأعراض تنفسية حادة، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يعد نادر الحدوث. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إيكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تكايتار.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتميو.
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
2: سميماسين.
0: عذرا.
2: كونو درايير وا إيكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900 ين.
0: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايير وا إيكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع:

0: هذا وذاك وذلك.
1: これ それあれ.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
1: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
1: これ それあれ
0: إلى
1: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
2: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني このドライヤーはいくらですか؟
0: このドライヤーはいくらですか؟
2: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
1: いくらですか؟このドライヤーはいくらですか？
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700 円です。
0: إليكم المعاني.
3: すみません。
2: عذراً.
3: この炊飯器はいくらですか？
2: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
1: 炊飯器.
0: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
4: 8700 円です.
2: 8700 ين.
0: إن. هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
1: أنو أنو
0: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
1: إياهون إياهون.
5: すみませんあのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
1: 10
0: أي 10.
2: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
1: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. 100 يعني
1: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
1: 100.
2: 200 هو ني ثم 100 إذن 200
0: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
1: 300
0: و600 يعني
1: 600
0: و800 يعني
1: 800
0: و1000 يعني
1: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
1: 3000
0: و8000 يعني
1: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
1: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: تكسان ありますね。
7: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
6: へえ、いくらですか？
7: セールって書いてある。聞いてみよう。
6: すみません。このドライヤーはいくらですか？
8: 9900円です。
6: え、高すぎます。
9: 春さんの知恵袋。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان، اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد، وخمسة ينات، وعشرة ينات، وخمسون ينا، ومائة ين، وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء السادس من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: اشتباكات في مضيق هرمز تزعزع وقف إطلاق النار، اليابان والفلبين تتعاونان في تصدير المدمرات اليابانية المستعملة، منظمة الصحة العالمية تشتبه في أن انتقال فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حدث من إنسان إلى آخر. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تطورت عملية أمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إلى تبادل لإطلاق النار مع القوات الإيرانية، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صرح يوم الثلاثاء بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ما يسمى بمشروع الحرية هذا الأسبوع، وأعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة باستخدام مروحيات، بينما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية أن الجيش أطلق طلقات تحذير على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق. وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراً في النهاية بشأن ما إذا كان أي شيء سيتصاعد إلى انتهاك لوقف إطلاق النار، كما حذر إيران بأن تنتبه لتصرفاتها كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد. ودعا هيغسيث إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلاً إن دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ودول أوروبا يجب أن تلعب دوراً في حماية السفن. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه سيكون هو من يقرر ما إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإيرانيين يعرفون ما يجب فعله، والأهم من ذلك ما لا يجب فعله. كما أعرب عن تفاؤله بشأن سير المفاوضات، وانتقد ترامب أسلوب قادة إيران التفاوضي قائلا إنهم يتلاعبون، لكنه أشار إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ورد الحرس الثوري الإيراني على العملية الأمريكية، حيث أصدرت قواته البحرية تحذيراً مفاده أن المسارات المحددة من قبله فقط هي الآمنة للمرور، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران شنت هجوماً جديداً على البلاد يوم الثلاثاء مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في هذه الهجمات، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى لهذه التهديدات. وقامت طائرات إيرانية مسيرة باستهداف منشآت نفطية وناقلة نفط في الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق.

لكن متحدثا باسم القيادة المركزية للجيش الإيراني نفى القيام بأي عمليات ضد الإمارات في الأيام الأخيرة، وحذر الإمارات من اتخاذ أي إجراء قائلا إن ذلك سيؤدي إلى رد ساحق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مؤقتاً للعمليات الأمريكية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن ما يسمى بمشروع الحرية سيتم تعليقه لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وتوقيعه، وكتب قائلا: لقد تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، وأضاف أن باكستان ودولا أخرى طلبت وقف المشروع أيضا. ولم يوضح ترامب المقصود بعبارة التقدم الكبير، كما كتب أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول. اتفق وزيرا دفاع اليابان والفلبين على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتسريع نقل اليابان لمدمراتها وغيرها من معداتها الدفاعية المستعملة للخارج. وقد تم إبرام الاتفاقية في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اليابان على القواعد والتي تسمح لها من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وأجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو محادثات استمرت لأكثر من ساعة في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الثلاثاء. وردا على تزايد الأنشطة البحرية الصينية في بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين، أكد الوزيران مجددا معارضة بلديهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وأطلع كويزومي تيودورو على التعديل الذي أجرته حكومته الشهر الماضي على مبادئها الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والمبادئ التوجيهية لتنفيذها. وأوضح كويزومي أن التعديل يسمح لليابان من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة الآن بعد إلغاء القواعد التي كانت تقيد الشحنات الخارجية بخمس فئات فقط مثل الإنقاذ والنقل. وأعرب تيودورو عن دعم بلاده وتطلعاته لقرار اليابان. ووقع الوزيران مذكرة تتضمن التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، واتفقا على أن فريق العمل سيناقش خطوات ملموسة من أجل تسريع نقل مدمرات مرافقة من فئة أبو كوما إلى الفلبين، والتي من المقرر أن تخرج من الخدمة من قبل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بالإضافة إلى طائرات من طراز TC-90. وكانت الفلبين قد أبدت اهتماما بالحصول على مثل هذه المعدات من اليابان. يجري طاقم سفينة سياحية قبالة سواحل دولة الرأس الأخضر الواقعة في غرب أفريقيا تحقيقاً في احتمال تفشي فيروس هانتا. ويقول خبراء إن بعض المصابين ربما يكونون قد أصيبوا بالعدوى من أشخاص آخرين، لكن خطر انتقال العدوى على نطاق أوسع يعد منخفضاً. وتحمل السفينة حوالي 150 شخصاً معظمهم سياح من أوروبا وشخص واحد ياباني. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 منهم ظهرت عليهم أعراض المرض، بينما أفادت الشركة المشغلة للسفينة بوفاة 3 أشخاص، أحدهم من ألمانيا والآخران زوجان من هولندا. وتحدثت ماريا فان كيركوف مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، تحدثت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف قائلة إن الضحايا ربما انتقلت إليهم العدوى من حيوانات برية. وقالت كيركوف: كان هذا القارب استكشافيا، وكان العديد من الأشخاص على متنه يمارسون مراقبة الطيور، وكانوا يقومون بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، لذلك نفترض أنهم أصيبوا بالعدوى خارج القارب قبل أن ينضموا إلى الرحلة البحرية. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الناس يصابون بفيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق ملامسة فضلات القوارض، وأضافت أن المصابين قد يصابون

يكون بأعراض تنفسية حادة، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يعد نادر الحدوث. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。 これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تكايتارو.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتميو.
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
2: سميماسين.
0: عذرا.
2: كونو درايير وا إيكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900 ين.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماسو.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايير وا إيكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايير
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايير يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これそれあれ
0: إلى
4: この

0: sono, hanno.
1: ونضيفها إلى الأسماء.
2: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونودورايا وإيكورا ديسكا.
1: كونودورايا وإيكورا ديسكا.
2: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
0: إيكورا ديسكا. このドライヤーはいくらですか？
1: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
3: すみません。この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
1: إليكم المعاني.
3: سميません.
2: عذراً.
3: この炊飯器はいくらですか؟
2: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
0: 炊飯器.
1: هو القدر الكهربائي لطهوي الأرز آلياً.
4: 8700円です.
2: ب8700円.
1: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة
0: أنو
1: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
0: إياهون. إياهون.
5: سميません. あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
1: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
0: 10
1: أي 10.
2: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
1: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
0: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
1: والآن المئات. مئة يعني
0: 100.
1: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
0: 100.
2: 200 هو ني ثم 100 إذن 200.
1: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
0: 300
1: و600 يعني
0: 600
1: و800 يعني
0: 800
1: و1000 يعني
0: 1000.
1: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
0: 3000
1: و8000 يعني
0: 8000.
1: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
0: 1234.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: تكسان أريماس ني
7: سغوي ديشو كوري وا ساراسارا هيا كوري وا تسيا غا ديرو تايب
6: へえ、いくらですか？
7: セールって書いてある。聞いてみよう。
6: すみません、このドライヤーはいくらですか？
8: 9900円です。
6: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
1: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة الألفين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 مساء بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 6 مايو عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها هبة الغباشي. في هذه النشرة: اشتباكات في مضيق هرمز تزعزع وقف إطلاق النار، اليابان والفلبين تتعاونان في تصدير المدمرات اليابانية المستعملة، منظمة الصحة العالمية تشتبه في أن انتقال فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حدث من إنسان إلى آخر. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تطورت عملية أمريكية لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز إلى تبادل لإطلاق النار مع القوات الإيرانية، لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صرح يوم الثلاثاء بأن وقف إطلاق النار لم ينتهي. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت ما يسمى بمشروع الحرية هذا الأسبوع، وأعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة باستخدام مروحيات، بينما ذكرت هيئة البث الإيرانية الرسمية أن الجيش أطلق طلقات تحذير على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق. وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا في النهاية بشأن ما إذا كان أي شيء سيتصاعد إلى انتهاك لوقف إطلاق النار، كما حذر إيران بأن تنتبه لتصرفاتها كي لا تصل الأمور إلى هذا الحد. ودعا هيغسيث إلى مزيد من المشاركة الدولية قائلا: إن دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ودول أوروبا يجب أن تلعب دورا في حماية السفن. وتحدث ترامب إلى الصحفيين في البيت الأبيض وقال إنه سيكون هو من يقرر ما إذا تم انتهاك

وقف إطلاق النار، وأضاف أن الإيرانيين يعرفون ما يجب فعله، والأهم من ذلك ما لا يجب فعله. كما أعرب عن تفاؤله بشأن سير المفاوضات، وانتقد ترامب أسلوب قادة إيران التفاوضي قائلاً إنهم يتلاعبون، لكنه أشار إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ورد الحرس الثوري الإيراني على العملية الأمريكية، حيث أصدرت قواته البحرية تحذيراً مفاده أن المسارات المحددة من قبله فقط هي الآمنة للمرور، وأن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران شنت هجوماً جديداً على البلاد يوم الثلاثاء، مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة في هذه الهجمات، وأكدوا أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى لهذه التهديدات. وقامت طائرات إيرانية مسيرة باستهداف منشآت نفطية وناقلة نفط في الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق. لكن متحدثاً باسم القيادة المركزية للجيش الإيراني نفى القيام بأي عمليات ضد الإمارات في الأيام الأخيرة، وحذر الإمارات من اتخاذ أي إجراء، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى رد ساحق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفاً مؤقتاً للعمليات الأمريكية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن ما يسمى بمشروع الحرية سيتم تعليقه لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وتوقيعه، وكتب قائلاً لقد تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، وأضاف أن باكستان ودولاً أخرى طلبت وقف المشروع أيضاً. ولم يوضح ترامب المقصود بعبارة التقدم الكبير، كما كتب أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول. اتفق وزيرا دفاع اليابان والفلبين على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتيهما لتسريع نقل اليابان لمدمراتها وغيرها من معداتها الدفاعية المستعملة للخارج. وقد تم إبرام الاتفاقية في أعقاب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اليابان على القواعد والتي تسمح لها من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة. وأجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو محادثات استمرت لأكثر من ساعة في العاصمة الفلبينية مانيلا مساء الثلاثاء. وردا على تزايد الأنشطة البحرية الصينية في بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين، أكد الوزيران مجددا معارضة بلديهما لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وأطلع كويزومي تيودورو على التعديل الذي أجرته حكومته الشهر الماضي على مبادئها الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات الدفاعية إلى الخارج والمبادئ التوجيهية لتنفيذها. وأوضح كويزومي أن التعديل يسمح لليابان من حيث المبدأ بتصدير الأسلحة الفتاكة الآن بعد إلغاء القواعد التي كانت تقيد الشحنات الخارجية بخمس فئات فقط مثل الإنقاذ والنقل. وأعرب تيودورو عن دعم بلاده وتطلعاته لقرار اليابان. ووقع الوزيران مذكرة تتضمن التعاون الثنائي في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، واتفقا على أن فريق العمل سيناقش خطوات ملموسة من أجل تسريع نقل مدمرات مرافقة من فئة أبو كوما إلى الفلبين، والتي من المقرر أن تخرج من الخدمة من قبل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بالإضافة إلى طائرات من طراز TC-90. وكانت الفلبين قد أبدت اهتماما بالحصول على مثل هذه المعدات من اليابان. يجري طاقم سفينة سياحية قبالة سواحل دولة الرأس الأخضر الواقعة في غرب أفريقيا تحقيقاً في احتمال تفشي فيروس هانتا، ويقول خبراء إن بعض المصابين ربما يكونون قد أصيبوا بالعدوى من أشخاص آخرين، لكن خطر انتقال العدوى على نطاق أوسع يعد منخفضاً. وتحمل السفينة حوالي 150 شخصاً معظمهم سياح من أوروبا وشخص واحد ياباني.

الإنسانية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 7 منهم ظهرت عليهم أعراض المرض، بينما أفادت الشركة المشغلة للسفينة بوفاة 3 أشخاص، أحدهم من ألمانيا والآخران زوجان من هولندا. وتحدثت ماريا فان كيركوف مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجائحات في منظمة الصحة العالمية، تحدثت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف قائلة إن الضحايا ربما انتقلت إليهم العدوى من حيوانات برية. وقالت كيركوف: كان هذا القارب استكشافيا، وكان العديد من الأشخاص على متنه يمارسون مراقبة الطيور، وكانوا يقومون بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية، لذلك نفترض أنهم أصيبوا بالعدوى خارج القارب قبل أن ينضموا إلى الرحلة البحرية. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الناس يصابون بفيروس هانتا بشكل رئيسي عن طريق ملامسة فضلات القوارض، وأضافت أن المصابين قد يصابون بأعراض تنفسية حادة، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يعد نادر الحدوث. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتم تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا. لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
0: عذرا. بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
0: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكسغيماسو.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكن تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.

0: الدراير
1: هو مجفف الشعر. كونو دراير يعني هذا المجفف.
0: و
1: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
0: إيكورا
1: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
0: إيكورا ديسكا
1: أي بكم.
2: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
1: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
0: كوري سوري أري.
1: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
0: كوري وا إيكورا ديسكا
1: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
0: كوري سوري أري
1: إلى
0: كونو سونو أنو
1: ونضيفها إلى الأسماء.
2: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
2: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
0: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
3: سميません. この炊飯器はいくらですか؟
4: 8700円 です.
1: إليكم المعاني.
3: سميません.
2: عذراً.
3: この炊飯器はいくらですか؟
2: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
0: سويهانكي
1: هو القدر الكهربائي لطهوي الأرز آلياً.
4: 8700 ين.
2: بثمانية آلاف وسبعمائة ين.
0: إن
1: هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر، إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
0: أنو أنو
1: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
0: إياهون إياهون.
5: سميません あのイヤホンはいくらですか? すみません。あのイヤホンはいくらですか?
1: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
0: 10
1: أي 10.
2: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
1: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
0: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
1: والآن المئات. مئة يعني
0: 100.
1: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
0: 100.
2: 200 هو ني ثم 100 إذن 200
1: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
0: 300
1: و600 يعني
0: 600
1: و800 يعني
0: 800
1: و1000 يعني
0: 1000.
1: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
0: 3000
1: و8000 يعني
0: 8000.
1: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
0: 1234.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: ですね。
6: すごいでしょ。これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
5: へー、いくらですか？
6: セールって書いてある。聞いてみよう。
5: すみません、このドライヤーはいくらですか？
7: 9900円です。
5: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
2: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
1: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد، وخمسة ينات، وعشرة ينات، وخمسون ينا، ومائة ين، وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.